0: écoutez.
1: فاش ما كتعرفش باللي راك في الخطر هنا بصح كتكون في الخطر. ولدي